0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
1: Is it some other local for mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني اسران حمشتن گومبت كلتشن اسران شدشتن ين حد ساعات تدالنا تحستو قربنا لنا فلما حزبتات ابورجينن تورس ايلاندرن تنتاوين وننت نزلو مدبنا محلال فلزلنا مخانم افلتو كنهد نفطو بزد ما اس بي اس تگرينيا حزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كلين تحلفون زلون عبيت عدي كبري هب أوشتن وطان زركب هزبي إرتران من بل سلاسان حموشتن معالتنا تنتو يخبرار لو نزم خنيات ممكبار كابتو ما بإسران أربعتن قنبت شنج عتميتن تسعان حدن نابس مرازاتو نايفل ما تقادل تزخون دانيال غارزا بزعباتي كونتات ندحري تمليسو سمعيتون تايكم زنبرن سفت أما كونتاتن أزن تيلنا لو أبنائك على محتة مدبنا كنقربينا إداغا إلكتريك زسرحا مكاين زحالف ورحي ميازي أبا أستراليا حدش كبروسن أمزجيبوم مشت آتات كالعي إدوي زيغل قلنا إلكتريك مكاين إيفي دما بتماسا سالي بنهاري وسخوم نزم الكت تحستو ألنا لغنا سددنا تبتابارلو أرساتهم وقعو تنبل مبل سلاسان حموشتن عامتنا تنت إرترا بالعلدم كتقايدو أبتعلت أمريكا أبي مونغو أسمران واشنطن حدش معرف كم جمري أفليتا President ECS مسكول داي أمريكا زولو تبقصو بهدات كم زريو تزاريبو حوحاتون بمخنيات مبل سلاسان حموشتن تنبل بعنا تنت إرترا مل اغتيوهانا سديدو زولن كال زحازر يتحستيو دحر زينا كان قربينا نقول مدباتنا نمكتال مسانا حبيركم كتون هزو عدمكم أدالاونا قرابنز مدب بينا سمره حجب قطة نابل توزينا نيلومي سوني إسران حموشن قمبت كلتشن إسران شدشتن استدالو زيناتات يقربو لكم فلما أرساتهم لومي فدرال مرجع أنت زكايد نيرو سلف وان نيشن لألي سحام سانجا تنزخون منابر تحت واي بايتوك حزم قالك بالحدش مصنعتي أفليتو واشنطن دي سي أب أبدق وايت هاوس تقبرناي توخس من لوات ملكت مرمرا يغتسلالو ويسهام يونايتد كاب زرزر كانتاتات بريمير ليك انجليز كتورد كلاتو تنهام جن نسك اللاد حنا ازي ريدي اس بيس بقام قوات كرينيات فنو مدبيو أرسات زينيكم كسامة أنيكم سمعتنا زرزرات في سعب تكال مرمر ريد بريج جروب اند أكسنت ريسيرش لومي فدرال مريجان تزكاد نيرو سلف وان نيشن كسا أربع انشعاتن يغليتا كساب حمسا انشعاتن زخون منابر تحت واي بايتوك حزم خالة كبل حدش متنعتو زرقيحو كموتسيت ناي سينيتر بول هانسن سلفي أنصار إميغريشن وقعو سلفي تقاومو كمز خونون مقابرو بزد ما سلفي تمرت وحد منابر هيزو كترف سلف لبردما ناين أسان منغس كوينو مترفيلو تنتاني ريد بريج أليكس فاين اتزمع بالزولو لوتي هزبينا بوليتيكا يماني دلي سلزولو زي كونس انتقنا عدمتي بسنك كبر منا وبرو تسبا سلز قروتون أب عبيت سلفتات زينو برم امنت سلزت فونيو إلو بزعباتي أب واشنطن دي سي أب دي غوايت هاوس تقبرنا يتوخس من لوات زملكات مرمراتات يقتلو لو أب تي فتسامي أبالات أغل قلوت حالوات تتان تي متقعات فتسامي استباه لسر توكيسهم قتلو ميام تي توخسي پرزدنتا وكاتري نغزيو كعطوق أسي بنيرو پرزدنت أمريكا دونالد ترامب أب تي تي أغات أم تفتسامو لوان أبوشت بيت منغس وايت هاوس نيرو قدعاتكن أغات أمون نايك أدم كوميشنر بوستن إد ديفيس كمز بلو حادة شقوط اللوان نتسل سبنتي أبوايت هاوس نبرا كبيد تأتا كمزي حالفو يقلت
2: When you look at the location of this assault, is this a suicide mission or is it a real
1: assault? إتي متقعتي كايدولو استحاسب بوتا كتري خلقا إزر ساكتل تاوتا الأخودي ويس أوشت وايت هاوس نحادة سب كاعتو زيقابرة اللويو زبليو كمز مثلاني اترئسة قتلة هوتال اخو زيادة تغلو اللو أبدا دبوا معرب باكستان تركب كتما كواتا أو راجا بالو تشيستان وتادرات زعانة بابور إلى مازقبر متقاتي بوحدو إسران أربعة سبات قتلو ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታላት ዝሰርሑ ሓኻይም ልዕሊ 30 ዝቆሰሉ ሰባት ከም እተቐበሉ ሓያሉ ከባታቶም ድማ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከም ዝርከቡ ይገልፁ ካብቲ ቦታ ዝተላዕለ ስእልታት ኣብ ኦንላይን ተዘርጊሑ ዘሎ ከም ዘመልክቶ እቲ ነትኩ ንክልተ ካብታ ናይታ ባቡር መካይን ከም ዝገላበጠን ሓዊ ከም ዝነድድን ከም ዝገበሮን የርኢ ኣብ ኩዌታ ነባሪ ዝኾነ ዓደል ናስር ኣብቲ ድሕርቲ ዝነበረ ኩነታት ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ይገልጽ
3: This morning a train was passing when an explosion occurred. All the houses near
1: the railway track were damaged. ባቡር ተሓልፍ ኣብ ዝነበረት ልዋን ነታጉ ኣጋጢሙ ኣብ ጥቓ መገዲ ባቡር ዝነበረ ኩሉ ኣባይቲ ዓኒኡ ኣብዚ ደው ኢለን ዝነበራ መኻይን እውን ተጸልየንን ካብ 50 ክሳዕ 60 ዝኾና ድማ ብሓዊ ነዲደን እዚ ህንፃ እዚ እውን ኣመና ተጎዲዩ ዘሎ ብሰንኪቲ ነትጉ ብዙሕ ኣባይቲ ዓኒኡ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛታት ነቲ ኣብ ኮንጎ ቡንያ ዝርከብ ማእከል ዕዳጋ ኣብቲ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝለባዕ ዘሎ ሕማም ኢቦላ ንምፅራይ ፀረ ተሃዋስያን ነፂጎም እዚ ስጉምቲ ክውሰድ ዝገበረ ምክንያት ምስቲ ሳሕቲ ዘጋጥም ዓይነት ኢቦላ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ሞት ከም ዘስዓበ ስለተጠርጠረ እዩ እቲ ሕማም ካብ ዝክሰት ልዕሊ ሓደ ሰሙን ሓሊፉ እኳ እንትኾነ እቲ ሕማም ከም እተረኣየ ኣብ እተረጋገፀሉ እዋን ግን ብዙሓት ሰባት ድሮ ሞይቶም ፀኒሖም እንዮም ራሂል ካቢራ ዝስማ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኣብቲ ኢቦላ ዝተረኣየሉ ምላሽ ንምሃብ ዝግበር ስራሕ ብምስታፋ ከም ትሕበን ትገልጽ
4: ኣነ
1: ናይ ጥዕና ሰራሕተኛ ህዝቢ ናይ ምክልኻል ግዴታ ኣለኒ ስለዚ የወፅየ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ግንባርን ኣብ ልቢ ምዕባለ ሃገርን ዘለዋ ኣንስቲ ምዃኑን ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ የ ነዚ ስራሕ እዚ ከም ሰራሕተኛ ጥዕና ኮይነ ዝዓዩ ዘለኹ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ዘተ ዝምልከት ናይ ክሳራ ስምምዕ ዝበሃል ነቐፌታ ነፂግዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናቱ ትሩ ሶሻል ዌብሳይ መርበብ ሓበሬታ ብዝሃቦ ሓበሬታ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ፅቡቕን ግቡኡን ከም ዝኸውን ገሊጹ ኣሎ እዚ ካብቲ ኣብ ግዜ ኦባማ ኢራን ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ክህልዋ ዝገበረ ስምምዕ ዝተፈለየን ዝበለፀን ምዃኑ እውን ገሊፁ ዋሽንግተንን ተሄራንን ነቲ ናይ 3 ወርሒ ውግእ ደው ንምባልን ነቲ መፃቦ ሆርሙዝ ንምኽፋትን ዝዓለመ ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ከም ዝገበሩ ርእቶታት ይቐርብ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ወታደራዊ ኣማኻሪ ናይቲ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ኣሊ ኻመኒ እቲ ግጭት እንተዳ ቐፂሉ ተሄራን ኣብ ውዕል ኒኩሌስ ካብ ውዕል ኒኩሌስ ክትወፅእ ምዃና ኣጠንቂቑ
5: If you decide to attack the Strait of Hormuz and enter the Persian Gulf, first of all, you will face an exception.
1: ንመጻ ቦርሙዛት ከካ ናብ ወሽመጥ ፋርስ ክትኣቱ ዝግበር ውሳኔ ቅድም ቀዳድም ከቢድን ዘሳቕን ምላሽ እዩ ከጋጥመካ ካልኣይ ነቲ ክሳዕ ሕጂ ተዓጊስናሉ ፅናሕና ዘየጥቃዕናን ከበባ ሓይሊ ባሕሪ ክንሰብሮ ኢና ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብቲ ናይ ኤምፒቲ ማለት ውዕል ምድስካል ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ክንርሕቕ ንኽእል ኢና ብለካ እዚ ስጋኣት እዚ እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ካብ ኤንፒቲ እንተሪሕቕና እንታይ ከም ዘጋጥም ስለዚ ካብዚ መገዲ እዚ ተመለሱ ኣብ ስፖርት ዌስትሃም ዩናይትድ ካብ ዝርዝር ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክትወርድ ከላ ቶተንሃም ግን ንስክላ ድሒና ቶተንሃም ንኤቨርተን ሓደ ብባዶ ብምርትዓ ክልተ ነጥቢ ብምህላል ክድሕን ከላ ዌስትሃም ግን ንሊድስ ስዒራ እኳ እንተነበረት ካብቲ ዝርዝር ክትወፅእ ተገዲዳላ ብካልእ ሸነኽ ፔፕ ጋርዲዮላ ን10 ዓመታት ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ዝፀንሖ ክዛዝም ከሎ ማሕመድ ሳላሕ ድማ ኣብ ውሽጢ 9 ዓመታት 257 ሽቶታት ብምዝጋብ ንሜዳ ኣንፊልድ ብምስዓም ናይ ስንብታ መዓልቲ እዩ ነይሩ ኣርሰናል ካብ 204 ኣትሒዛ ናይ መጀመርታ ናይ ፕሪምየር ሻምፒዮን ዝኾነትሉ ወቅቲ ፀወታ ኮይኑ እዩ ተዛዚሙ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣፐር ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 18 ኣብ መልበርን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 19 ሆባርት ብከፊል ደበና 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ ክዘንብ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ እውን ክዘንብ ዝለዕለ 21 ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ዝለዕለ 24 ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 114 ቅርሽን 97 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና

0: الشباب بصحوا
1: sbs.com.au/audio.
2: كبرات سمعتنا كابزي كتيلو زغرب لوخنا سددلنا تب تابيو ابنا يلوم تب تابو بزعبا وقعو تنبل مبل سرسان حموشتن عمتنا تنت ايرترا زملكت زتتحهز زبزحة تحسويو نابو كبلكم
3: سلام تعنها بلنا كمي كنكم كبرات غتاتل تي اس بي اس تغرنيان السعترة لوزيناتاتن هو فلمارستاتم كن قدم وقعو تنبير مبال سالتان حاميشن عامت ناصنة إرترا بالعلدن كت أو اسمرات خايدو عبتعلت أمريكا منغو اسمران واشنغتن حدوش معراف كمستخفت أفريت اللام President Shasaf Work Bogan مس أمريكا زلو تبقسو بهدات كمزر يو تزاريبو حوحات بمكنيات مبال سالتان حاميشن تنبير بعل ناصنة إرترا مل اختيوهانا سريدو مقدا أير بادر كابنابن اسمران اقداو برراتات جميرو إثيوبيا غبسي أفدق بحري نايمر كابس عريت عنك فالاك تبل كسيسا سراويت مكرخال إثيوبيا بوغنو بزعبات سمرو تقاوم اسمعيلو نابزر زراتهم وقعو سنبل مبل سلاسان حمشن عامت ناس الناس إيرترا بالعلد مكت خايدو وقعو سنبل مبل سلاسان حمشن عامت ناس الناس إيرترا سنعتنا وحسنا بزبل تيما بسعتات حقطريا بستادي مسمرا بالعلد معارض تخايدو لو أمريكا أبتعلي تبمنقو أسمران

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: كمزي نا ايرترا فليت زلو تبرزنت ملخطون حيال منفذ صناعه حزب ايرترا كمون اتهزبين هاغراولو علاونت زلو توفاينت كم زخبرن كم زدن انغليزو يبل اتي ابشابايت مربب حبريتا اغلغلت زينا ايرترا تزرغح زلو صف توسخي ترامب مستي ابز حلف عمت نا بريزيدنت اسياس افورك زلا اخو ملخطي بزسانه سمعيت نمعوالن حبراو سلام زوبا قرن افريكان قيح بحرن حبير كان مسرحن نقدم مسوغامن واناو غداي مخانو امناتو كم زغلصه ات حبريتا املكيت لو بتماسس على مجدي صحافي قديات أمريكا مارك روبيون ملقت يوحنا أم حلالي فلو نسو أمريكا منغو أسمران واشنغتن حدوش معرف كمز جمرة كمز فلتاتيو قليس زلو بسم حبرات منغسات أمريكا أنكو عنا مبل 35 عمد بعلنا سنة إرتراب سحكو مبل أبز حدوش معرف زمدنا حبرات منغسات أمريكا إرتران متأسار منغسات ناب زيادة كعموقن حبرا وبلس قنان دحنتن بحوار كنسرحن تسبيت قبر كبليو مارك روبيو قليس زلو هو حاتون بمخنيات مبل 35 سنبل بعلنا سنة إرتران ملقتي وحانا سديد الله ملقتي سنة يتمنيت نهزب إرتران زبل اتني حوحات ملقتي هزب تقرأي المريح ودبن حوحات مثل عرسو سان هزبتات كاب زلو مزيين نقانا ومتكلاو أمنت بمقاس هزب إرتران من سلاسة عامتات الدل كاب على خانمو سان زكاير كاو عالسي زلو مدقف حقل سانحم يوم عبز سنبل مبل 35 عمد معلتنا سنة كاون أزقوام زيدة جيمون كرقاقس المكا يفوتو حزب تقرعين حزب إرتران نويح عمتات أبزا كاير وفتحه وقالسي كم حزب أحمقان صبقون حبرا عوز تدقى قفو عوات حزب تات يوم الزوال حوحات حزب تقرعين مريح ودو حوحات حزون مس حزب إرتران خونا كالو تسبتات أبسنا يقربتنا نمحزنة استسرة سلام وركبن حبرا ومعوال انكتنا خرز اللوان بحقنا قلسو حزب إرتران ونزر كبن محزنة عمتنا خار إجامكا كمتواسا بمت ماليو كبل مجلس أوتي اللهم مجد أير بادر كابن نابن أسمرا نقدو برراتات جميرو مجد أير بادر حدوش شروع نقدو برراتات كابن نابن أسمرا كم جمرا فريت الله أز مجمار برارازي إت مجد أير مسمراتو أبزس حلو زل أوان زمت أخوينو أب كربع وان نابي إستانبولون كايرون حدوش مسمرات كفيت الله بحقرو معرفون فرد سمرا أبز تخايدنا يمبسار سنسرعات لعلوة سلطان كلتين هاقرات مرحت تتكالن تراخي باميام وانا دايكتر سيبيل افيشن ايرترا اتو باولوس كحسايا بزاسمع وقال ازي مقدة اير بادر كاب بورت سودان ناباس مراز جمرو نقداو برارا نابها قرات افريكان ما اخلاي مورا انزقو عاشو قياشو سفيح انتو ساخا مرجعتات نزفتر مخانو قليس اللهم سراويت مكلخال إتيبيا بزعبا زمدو تقاو مسمحو سراويت مكلخال إتيبيا زمدو زبحال من قصاص نوالاو نت إتيبيا سقات ندفتيرو كوسرو بزعبا زخال سقومتي نديبلوماسي ومحاورة سبكم زفلتا يحبير زلو أب سراويت داريكتر وصاص زمدناتاتن وطهدراو متحبار مجر جنرال توشو مقمشو نازم من قصاص نبايتا كنورو رئينايلو من قصاص نزكايو دا أكالاتو ناتن كيقلو ودو داريكتر نز زفلتا بعسران كلتن قمبوت كلتشو عسراش لشتي مساقراو تليبجين إتيبيا بزكايو كالا محتطيو أتي لعلى 10 دقائق زجفنا قلم حدد ملوت حستوه أبتدت أمره زلو من قصغازة الكوريو أزغ على محدد نايز مجال جنرال سمحلا لفا زي تفالة لتقوم تيتيبيا كاب سودان إرتران مزمزول كسبات عبور سودان زغبرو أخي بازر فيديو دحر ملقاقو معلتات أنحيو مجال جنرال تشوما أبقى على محددو كاب زغابا قزيت حيزوز أمره زبل من قصغازي كاير كم زلو بمتقاس سألو آلاو نتكبل توي عوالام كاتسيلو كسادوم بأرو اتفارون كسمادو بزدليو إتيبياوين أبزكوا بزلوغو جلتاتن زفاتارو من قصاص مخانو كسيسلو سراويت مكلخال بناتو مقدي أب إتيبيان زركو أتاشيتات محور سواو ديبلوماسي بزعباز قدايزي قبورو ديت كلوم عابي سراح كمستعامامون غاليسلوم وتم أتاشيتات قنزاب كلوم استدليل المخنيات تميجر جنرال كبر رحن كلو بفلمان أمباسادراتهم كرواسي لزخونن أباي تاكنو رود إنان زبلو دماء بزعباكو سزادلوم زخلسو قمتي نفلات المخانو تزاري باللوم مز حساب استأسسر قدايس بحنكو عويسو قمت زو ساد كونتات انت تلاعيلو نايمان فقاد محتاط كوانت زياد ليه فتوتنا مسانا سر حسابات نايوز آسابات نز حساب كمز قنزاو مقوار قبو سلازو خوان ايو كبليو بريسي زلو ميجر جنرال توشما ميسر قدايو تايي قداياتو نابز قدايزي

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: أبكم أحنا في تشم كوبيتر نيري حيث يقول لك من الأختنا تحلى في خازمة كمينة تحلى في المنصحو كالزخونة سبين تعبزي قدس مجمالات أوبريتر يزليو أوبريتر كابتزنا غير كود فاتيحو يونتي حلى في الزهبو أبترى تحفر جيرو مالك خم ملاقي حجيزي خم قبر كله هتي زنبرة ملاقات شعو خافتنا بتنصفع زنبرة بسلاي جازو لك كان يود سولومون كما حنت أون تاغو مالتين أي مورال تهب ملاقين تانيرا أربعة إذا عملت نجزأتي نايرثرا إيرثرا بدقة مجمرة جزي حارة خوينا دهرناي بزحات نجزأتي ناي جزئي ناي ليه نجري لخل بزرزر ناي حاجوس ملكت إسحف كله يذكرني
5: نابي جت مال أختز محلال في نير مالك نابي سيدو بيترو سلام
4: ناب كلهم يسيدوه كم زي مورالي ويرد نيرو
5: كلمي يقن من البعض مالس حانت تزرار بألا تا من الأخت دماء مالس بحات إفريم مس سفن حاقو سابت وانتي كن آتوينا سبحات إفريم دماء أي فال مجمريا وانا تحافي مهنياتو إسياسا بلندن سلزنا بره كابو قدم فقاد كن ركبال لنا زعينتو من لوات نيرمو أبزي بأخا بيلو وي بأخاتكم بيلو زم حلال فسنة برمال أختن تاي مسل بجاكاتي أتو مسفن زبولو مالسي قدم كابو فقاد كن حتى تعلنا زبل مسفن حوغس دما كابزيخن ملساين خلينينا حدق عين سراويتنا سلزي تا انكوا مارات إزالاتنا مئتاويا زبل وساني موسانو زغل صحف علومو أبزي زنة برمال لوات مال أختن تاي مسل بأخاتكم وغن تاي زرانيرو
4: هو إذا زرواجي حكيها أنا من بوغني تعمل أختي كاب شريفو شو شريفو هم وكيلنا البوليسكات أردنا إسياس كوينو تلع على حلافة كوينو استقر في أميرا كوينو سمعني وأنا أعطوه بما قدي يتمل أختي المتنير أنا إذا هو محضر حلافة سلزن بره I think البروتوكول أفتي بروتوكول ناي هزبا وقنبار تي سكن دي انتوس دحري إسياس تي أعطى بوتاتي أستمد بسوين يعني مثلني سلز شريفو هذا هو مثل حلف سلز نبرة نسيو كم تحرقوا أوها هذه بقى ناي كبيسات مثل الأقصي نميدا زي ما حلف سلز نبرة مثلني أنت إذا نيرو تعمل أقصي ذكرني أبي بتاعهم تقبلني هم تذكرني زهنا أقعد من زاي أنت هنا غير ما نحنا بتجرجش أتيناس أبى تجرجش حد يرنا هنا اسمع لكم عطين خلينا هم سوي الكوخة أركوش كوش نيرو نايز سراويت تحرك مريحنا سلا زخونة مسانا زنبرة سوئل هودة حسوات كعطي كلني قدم اتفراوي تيونة تزول لبوتا اتعفيفو ما ازاز وطاقاتن قلن مسلس حسالك ايها دي حيوتهم حلفتي تهم لعلوات ازاز سزعتو ومعنتي زخونة ايو تادرا خونة تحجي اب بيت قرقش مني ليت حديرنا ليرفع بزح زخطات علني انسي اب بيتات حوات كل ما امامتين نخص حوي تفلتدو سوء اي كمزيل نيرو خلا مني ليت نحنا دخيلنا أنا خبت تجريات حزيه ما تيشو وزقرمكا نويش مجدين يرني مغلان يرنف مع عبدالغيح خير نفكا عبدالغيح مع الباتع ما تينا حباتع ندقدقتازي بهالبوتا ساعتا ما إذا زي توتاني رخا بدقدقتاينا ندقستا لنا حجي حجي زخون لمجدتات بحصون بحناتن بقلملن تداخيمنا فقودو حريتنا ستنا درقا حوصي كلام تسلز نورة ني نتسلز نورة دروباتات كلو حريتين يرمين عونا ستنا قلملة سلز متأنا أنا حجبت الله أنا تحيين دخيمة تدخيمة عميرة حجي خندك اسم ذلي تنام استخاء مشاكين excited كوينن تحقوص دينا برا مجم كلهم تذكرون تفلتونيهم نحنا نوعلنا أو اشتنا دينا برا الناس نعتاد كنقوات روحين خلينا قل حلافنا توفيدك فرح خات تسرح بس حدوغن تأني متهزب المتزخاني هو ما تقوله قل يوم تحال تريفه ما لونشنا خطون قدامه زي متقناينا بلا قلة تبلن كلن كحطها خلو حجي داغة تدلسها حد تفلت أخرك تذل مالتي بزخونا أنا فمان فلسطالي نا فلسطالي كافتم سيدرا بيتنا فلسطالي حد قبريت نولو ودي ستيلة

0: خبركم سمعتنا نفنونا ختكتاتلو بخبري نعدمكم.
1: سلام سلام كبرات سمعتيك تتاوي فانو راديو بي بي سي نيوز تغرينيا جميرلو President إساس أبتناب أمريكا ذات كورا مدرؤو انتايلو
2: لغالب زنغره إدا سلاسة تريليون واشنطن لومي نغر بعة تريليون يعرقم هلاو اللي المسكري
1: من قد أير بادر كابن نابن أسمرا نقدوي براراتات جميرو كاب انسسا نابسب زم حلال فوتا لابعة حمامات نمنتا ايوم دقاقي موم نسبزت كعوز اللو
3: كاب انسسا نابسب زم حلال فو حمامات دو كنبلو ما ينخقلن اتكن قبرون نخقلن اقر مقداموميو
1: حاد صارت زيناتاتون حيزنا لنا عاوت قبرك زيابيري سناي مكتتال
4: تمالي إسران أربعة جنبوت كلتشحن إسران شدشتن إيرترا مبل سلاسة حموشتن عمت بعل نزع نتخبيرا أبتقات أمي مدارة زسمع البرزيدنت إساس

0: كمي درجة بصحيحهم زلون أحبرن انتغوني أبتر قياتات نايمن برعبايتي ماين إلتريكن تمرتن حكمن نانزلو مدبات كمستة تحزي بحاد صيروخ تكس تسميو
1: من قد أير بادر حدش سرع نقداوي براراتات كابن نابن أسمرا كمز جمرة أبسيرو زم جمار برارازي تمن قد أير مسمراتو أبزس فحلو زل أوان زمات أخوينو أب كربا أوان ناب إستانبولن كايرون حدش مسمرات كفيتيو أب عالم لخاوي معرفو نفرتي أسمرا أبستخايدة ناي مبسار سنسرعات لعلو السبسلتان كلتين هاقرات مرحت إتتكالن تراخي ومنيروم وانا دايركتر سيبيل أفيشن إرترا أتو باولوس كحساي أبزس معوكال زمن قد أير بادر كابورت سودان ناب أسمراز جمرو نقداوي بررا ناب هاقرات أفريقان ماكلاي مبرق نزقو عازو قياشو سفيحن توساخن مرجعتات زفتر مخانو غاليسو زي بسودان اويان سبحاب تيزونن أبشحن تشعات ميتن تيسعان شعاتن زجمرا كوبانيا أبزق أربا أوانات تبت سحنتو نمسفح عبيتي سقومتتات كوست أنيحيو تتكال مستوركي زراخب حدش مسمرات مخفاتو مرببات برراتاتو نمعباي مسارات زنبرخ ونكلو كاتسيلو دما ناب قبتي زقبر برراتات بمجمارو نماغشاتات أبز زبان كنيون عبي مكلال فتيرويو حجد ما أسمرا كفال نايزي استراتيجيوي مسفح فحب مخانا مستوم قدم حجز تمسرتو مسمرات كايرون تركن كتتاح حازيا اتمن قد أير أبناي فيسبوك قزو أبز اسفرو تحف زي مسمر زي نركب كلتي انهاقرات زدن فعترح زي كون نابكال علمون معزوتات زرحو مخانو حبيرو زمن قد أير ن أسمرا مس إستانبول كايرو جوبا انتبع أديس آبا جدان ريادن زا مسلو بزحات علم لخوان معرفوتات ب قطتا كراخب مخانو حبيرو لو زي براراتات زي اتا دروت اهقراوي براراتات كم زلوان تقلت ايرترا عبي فتح كخون تتبيتي قبر من قد اير بادر كان دما دبرو علم لخاوي معارفو نفرتي كارت مقوان تخونا دحرم جمار وق حد حد سودان قن كا بورت سودان انانق على ايو براراتاتو زكايد زلو زي خبركم سمعتنا حج دما حج صرت زيناتات كنقراكم زمدنا ايرتران ايتوبيان كم حايشن تخوينو قداي دو بغزياوي سمم معخد القسكم او نتا تقام نتو دب عصب سمم معخد قبرن مانقستاوي تكال مزنعات ايتوبيا غاليسو ايتوبيا انستيتيوت قدايات وصع ايتوبيا لومي ابزو وصعو مغلسي ابوشتاو قدايات زي مت تتاوزح وصعت تاو سمم مع نسقرا دوايو نقدن قطاوي وفرز غز مرد دا كوم اوون نا اميغريشن ترنافة بيت سبنز غز سمم مع كتقبر اميمو بزعبا بوليتيكان مرحنتن ايرترانوون اتتصحف داكياتن تناهيبو اللو سماي أريغوز أن حواغا ندادي خور جميرو بأميريكان إيرانان تعاتيو زلو مزعب بحرموز كخفت بزلو تسفايو اتواغا تادزقود زلو أمونغو واشنغتن انتهران كونات دو نمبان نتمزعب بون مخفاتن ككايد سان حزير الرب أب كاربا أوان ناب سمم معخبة سحت سبيتي قبر كوزر بلابدا إيبولا زموتو نستلقفون سباتي وستخلو زاقيت أبتام بقسي نايتا حمام زخونات ديموكراسيا وريبابلي كونغو ترايك التميتن إسران سبات كموتون كلو لعلة شعة تميت تلقيهم أبي يوغاندا ترايك وزري باتحم أمستلقفو سبات شعة تبتحهم اللو أبز حالفة قدام سنبت منيسترات عنا ديموكراسيا وريبابلي كونغو يوغاندا دو سودان دوباتم نمكو تصار زخل سممع بمفرام نايتا حمام نمكتا لعلة 300 بليون دولار كسلعو تردادي أم اللو أبشحن تشعت ميتن عصر شومون تنسترا إلا بدا إنفلوينزا كم أبنت نتوسيدنا كاب عسرا كساب 5 مليون سبات قتيليو إزي حمام زخعة كاب إنسسان نابس بزتمحل زتمحلا لفخم زخون يقلز إيبولا كورونا فيروس هانتا فيروس انكالو تلابعة حماماتون كاب إنسساتاتيو بنابس بتمحلا لفهم نموخانو إزوم حمامات كميلو ميوم كاب سب ناب إنسساتات زمحلا لفوزلو بروفيسر تمحلا لفت حمامات أبي إنفرستي نوتينغهام جانيت دالي لعلواي تمراماري ألم لخ ويتكال مرمر تريت برناند بيت كوم وون دكتور أندرا موين زهابو مبرهي هابتو مولدي هوانس كمز السعب أواري دوولو
0: مثل تيزبهالو تلابعة حمامات كاب انسسات بيقسوم يوم نابانات يوم ازغا هوست جامب ويدما سبيل اوفر تبعيليو زسوع لعلسوش سام إتايت كابتم نسب زغط الحمامات كاب انسسا زمز يوم اتوم كاب انسسا نابسب زمحلالو في حمامات زينوتيك ديزيز يوم زبحلو بسنك رخص زصعبو كم فيروس بكتيريا سقعت نياتاتن وي باراسايت زمسيوم
2: بكتيريا حد نياتات كوني خوليوم جن كم تو فيروس بقلت اوفن بسفحين زلابعو بقليلو اي لابعون يوم اتوم تلابعت زبحال حمامات مبزحت وكزي مسله بدا يم زتحازو
0: حد فيروس نخنبرن نغلابعن زقبلو وي هوست زقبرو

0: سلام انقع بدحان نامدب Essential English Conversation متاخم ازي نتمهاروك انقع انجليزينيا ازيو ادلاي زخون مدبيو انا تمسكن بحال اب نايلو ممدب بزعباك اربا ازماتكم نخطعللو اتخللو اقباب كتمهارو يخم حجي كلتا سبات بزعبا ازمادهم زقابرو علال نسمع
1: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins. How about you?
1: I have 4 cousins.
0: زغبد انت مسيلو اي تشاولو. نزناي كلت يوم علال كفافيلنا بمغرب نختل لما بدو نحق سوكمينا. كازن زبلقال كابحاو بو امو اكو كمون حاتنو نزولودو زغلزق علي. نخط عمنا كابزقصينا ناي قربا زماد إلنا كنتوا عمينا. بمجمرتا جولي نكريس كندي ناي قربا زماد اللوخا إلا حاتيتاتو. How many cousins do you have? إذا حتو بزعبا خالوت عبالات بيتسب نمو كاسون كنت قاملا نخيلينا. أسمات ناي السفل ليو عبالات مقربكم سمعكم دقمو. أبا حقو.
3: Grandfather.
0: إنو حقو.
3: Grandmother.
0: أمو ويحاتنو.
3: Aunt.
0: حوابو وي أكو
3: أنكل
0: ودحوي وي ودحبتي
3: نفيو
0: قوال حوي وي قوال حبتي
3: نيس
0: كندي زأخلو مغرب ألوخم زبل حتو سمعكم دقمو
1: How many cousins do you have?
0: Chris كمزيلو مليسو أنا عصرت حدا نايك أرباز مادا لوني I have 11 cousins أس إيو دوما نسخخة إلو حاتيتوا How about you? نزحارق سمعكم دقمو
2: I have 11 cousins How about you?
0: جولي كمزيلان كريس ملسيه باتو أنا أربعت نايك أرباز مادا لوني I have 4 cousins نتحارق سمعكم دقمو
1: I have 4 cousins.
0: قرم حجي نملستاتكم مسكالو اتسابات بزعبا مقربو مزهابو ملستات نمنتسار سمعو.
4: How many aunts and uncles do you have?
3: I have 2 aunts and 3 uncles. How about you?
4: I have 5 aunts and 2 uncles.
0: حجي دقيمنا نفتن نتوم ملوات حسابات انجليزينيا سمعكم دقمو نخلهم حنساب كنسوم عمينا
1: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins. How about you?
1: I have 4 cousins.
0: قرم كابز استمهاركم موكن ديكا متزكروس كنره نتوم حرقات بوك أنقاخم مسمعكم ناب انجليزينيا تورجيمكم اغربوهم. كندي زخونو نايك ارباز ماد اللوخم.
1: How many cousins do you have?
0: اني عصرت حدا نايك ارباز ماد اللووني.
2: I have 11 cousins.
0: نسخخة.
2: How about you?
0: اني اربعت اللووني.
1: I have 4 cousins.
0: بتاعم تصبق. حجي نسبات كندي نايك أرباز ماد كمزلو ووم كتحطو ووم تخلو. نجولي ملسب مهابكا تلما مدو. كندي زاخلو نايك أرباز ماد اللوخي. يلكم محتاط اترسو.
1: How many cousins do you have? I have 4 cousins.
0: قرم. حجي نتزنبر علال بمولو بمسمع زقربكم وملسطات داقيمكم سمعوهم.
1: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins. How about you?
1: I have 4 cousins.
0: صبوق صرح. حجم بعار نسبات كندي نايك أرباز ماد كمون حابوتات حتنتات أكوتات أموتات كمزلووم كتوكوسوم تخولو. استمهاركمو دقاقيمكم من الممد آي ترسعو. مسمحازوتكم كينكم بإنجليزينيا How many do you have? كندي ألوكم بمبال تلام عمدو. أبزغط المدب Essential English Conversation كسابنا الرخب سسنايو باي
5: Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na bbchausa.com. Mai saurare assalamu alaikum Rabi'a Turinka ce ke fatan kun muni lafiya a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Niger wato 7 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Iran ta bada umarnin dawo da internet bayan tsawon lokaci. Isra'ila ta ce za ta zafafa hare-haren da take kaiwa Lebanon a kokarin ta na ruguza kungiyar Hezbollah. Yayin da rundunar sojin Najeriya ke gargadan al'ummar arewa maso gabashin kasar, rahotanni daga jihar Kwara na cewa wasu masu dauke da makamai sun kai hari fadar wani basarake tare da sace akalla mutum 10 cikin hadda matansa da yayansa.
6: Sun kone fada amma ba duka bane. Kuma bayan wannan sun yi kidnapping matan su uku da yaran su hudu da suka dauki mata uku da yaran suka wuce.
5: Haro a Najeriya yau ne babbar jam'iyyar hamayya ta kasar ADC ke gudanar da zaben fitar da dan takarar shugaban kasa.
7: Wannan zabe ne bakanin gogaggun yan siyasa kuma wanda babu faduwa a cikin sa, kowa ya ci a cikin sa, abu daya ne dama abin da aka sa a gaba shine ceto Najeriya a halin da take ciki.
5: Muna kuma tafe da labarin wasanni amma kafin nan ga Aisha Aliyu Jafar da labaran duniya.
8: Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya ce za a dawo da internet a